0: هي النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتخاطب
1: كل طقب تبدا منه
0: ايفا ايفا كل طقب اللي قد يشو شين الريجولر هوز نكست تو ايتش اذر جيبوا نسكوندو لي لي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays